0: طب عن شو عم تكتب انت؟
1: انا عم بكتب عن حياتي وعن شغلات بشوفها، لشو الغلط؟
0: شو الغلط؟ نحن ب 2025، اكتب كأنك خطير، عندك غنز، عندك مصاري، عندك نسوان.
1: طيب ما انا كل البارز تبعوتي خطيرة.
0: قسما بالله انه دمك خفيف. يلا يلا اكتب مثل خلق، يلا.
1: طيب طيب يلا ماشي.